Şamanım bu birim şokun tava lekhel preskal aturay preskal tmurdan aturay bitalqat o hashaid men 2GLFFM 830.la khashlama aturay amliya men khuba qablun men yana kuno khon umta yusif serjes amber chatat maria havi ammo khon sharij batwato khon yawi khuba uqara qablunu khon uqana wajokhon وطلب ماريا لها قطوخن اويتن جو خيتشنا يوتا اتصالماتوتا قمي كل خرطة خبا وشلاما ومغو بيسوجل انبيلوخن قانيتن يلي انهم زميتن امي تليفون ختم اللالا الى قطة 8-3-3-8-8 وبزي ويبسايت ديان الى www.893fm.com.au هدره قا الإقاروخن خا خرزة قا اديوم مليلة من مردوتا من خبة ومن شلامة تشت تاويلان سلوطة مارانيتا وشركة جاوة تاويلان زمرياتو أمتناية وطبة ومتلة وبزي تاويلان ثلاث باقيات بتليفون بخط ملالة أم ميقرتا مجدولين شلالو بتهمزمالان بتخزو ياخا ات بيت أركة يعني نكتبة آشور بانيبال وبزي خط بكتبة أويلان أم رابي ميخايل ميخايل بتمزمخ بوت مديتة هبانية وبزي اتلان خا خش من زمرياتي ينخزمرتا من فايا يونان آهنق وشركتة وجو مهرجان قرطاج وبزي بتمزمخ بوت الذكاء الصناعي آه خا يلبانا خاتيلي هنا قمشارن خرزي برشلي قاتوخم خجر قدا وانا يا رب باسيمة لدزوتا من مرقس قيباليان أسرة جرقت إشتا وشوا مرقس قيباليان أسرة جرقت إشتا شوا مارا هنا منشورايا إدبريتا أرزا ونقوى بريانا بريالة علىها بطأها بت شاوق جورة البابة واليمة بتقاو الطبة البختة شما جورة يوهل إيقارة قا بختة رابع جاهي يمري يعني أرزة كل بالكلي يعني إن لخ بغزايخ مريا لها انمارا ايش امشيخة مارا لي شق يمق بابوخ ويطب البختوخ وبزي مارا ايش امشيخة لخا بتشيادا نيلي مارا جو جليانا طلا اسري مارا ايش امشيخة ها تليا بمارا تليون بمارة توب أغزي تليون قم ترعى ادبيتوخ تقتوق الترعى الناشا شم قالي وباتغ الترعى بتقورن التسلي وأخلن أمي هاو أمي خجرقة رابا شابيرة لأبزي آها مشيخة مارها تليون الترعى تقتوق ماني باتغ الترعى بتقورن وتوين أمي وأخلن أمي وآها ما مغزوية لمشيخة بيقاتي أو أرخة ديين جارت قبل أخلاق أن آها أرخة مليا من خبة من شلامة مردوتة قبل أخلي إذا ما رقنت قبلت لمشيخة جوبيتوخ قابل لجلبوخ إن قبلت لجلبوخ خينا لي بالت من لبوخ لبوخ تاو شابيرا لبوخ تاو خبانا تا مرخق لي لبوخ كل أنا يوتا كل سنيتا كل خامندي بس الداها جركا كل انشركا بسلوطة مارينتا رابع أنا انقيت لشركتوخن شمان مغب إن نيخا بسباتوخن أمريتون إلى مريا لها بتشميلا وبشم قالوخن
هاي القدانة إنا سنيقة الدها سلوطة.

فاي از خلقانا بيخرزن شمان وبيقانا قطوخن خشمة مغبريات إيتناي قا إديوم 15 بيرخا إيوات خارت مريو خنا ومر ميخايل خورت ملاخة وشتانسر بيرخا يعني روتا إلي تخارت مر إليا شواصر بيرخا إلي شبتا إلي تخارت مر سرجس مر باكوس إسريخة بيرخا إلي تخارت مر إليا أبزي أو إليا نشيب إلي أو الحبري إسريخة مشي بيرخا إلي تخارت مر بيتون إسري إشتا بيرخا إشارة صومت مر جورجس سهدة نصيخة أنا بيدواتي جيرخة أكتوبر تشرين قماية تري ألبي إسري إشتا شيتا مارينتا إشتا ألبي شو موشوي إشتا شيتا أطريتا أزخ اللي درغ الشاخينوتا قداها شاوة أدخل بمارا درغ الشاخينوتا قداها شاوة أدخل بمارنا إديوم خمشوش بدرغ الشاخينوتا تمانصر أيوانا مطرانا يوم طروتا إسري درغ الشاخينوتا أيوانا مطرانا يوم الشبتا إسري أيوانا مطرانا خوشيبا وتروشيبا إسري خاو إسري تري أيوانا مطرانا يوم طلوشيبا إلى درغ الشاخينوتا إسري طلاتشو ليوم شمشانا أربوشيبا درغ الشاخينوتا إسري أربا شمشانا ايوانا يوم تخمشوشي بدرغ الشاخينو تأسري اشتا كل يوماني كل يوما شمشانا خا دولار استراليا وايل شوي سنت من دولار امريكا جدا شاو اطور والا دزو ترابا متانا قم اويلا باين بسمت اريش كل اني قم اويلا انيدي والا هيولون ساما جو برديسا بريشايت مناخت مارتن دانيل أن من يخلجو كندا إلو هيا خطنا ينجورد خاتت فيكتور بيرا من يخلي تريسر أسرة ريل في إسري إشتا من يخلي جو كندا إيوا جورد فيكتوريا ألا ما نخلي وما نخلي كل ميتانوخن يولون ساما جو برديسا

لا بس ما إيش ما أنا مغبي أنزل لخامة بخرزن وقارق هتوخن طب الدها شواء مو ولي جو مدن خمس آية يعني جدنا طرواتي إيخ بخايا جاوي ينخير جاوي متقوبياتي قونا

طب دا شو أدخل بمارة برد بلانشا بيلت إيران و أمريكا يعني أخدان مخيدة أمريكا متخد شواشنه هل أدية بلانت دا بلانشا مارنا بوليتيقايا لغبي ضايا مودي بتهابه إن هرديدن تابق زايوة قد ستريت جورنال مارلا قد خا شقلنت الطيارة طيسياتي نمبرطلا بمطايلة المدنخة مصايا اها طيارة اها جامي جرتا الى تشقل الطيارة الى امرتشاي اها مغزوية لقد يعني اطلو النيشة قد ماخي ان ايران اديا هازر الى مارا اخنن ان امريكا جورب لقيتبيا بتأجزخلا خربة وان جامية التنالة الطيارة تلبت مبقخلن إن دونالد ترامب مارا هالأدية إيران بيا أودا سجارة منن ويابي لخشة هيرياتة ين تنازل وادل الخشمة من ديانة إينا مارا لغبي ضايا مو بيا إيران يعني إنا بغزاينا قد إيران هرديضا تجاروب لها مقوية أها الطاقة النووية ديو قد أويا هازر بغزاينا بأرخ الدنة أرخ تسارة ينا قمار الصناعية من سوريا بتاينا وارنا جو لبنان الحرس الثوري الإيراني خشبا من يوارنا أطماطي لحزب الله وسنديق حزب الله وماخي الإسرائيل أبزي غزيلا قد يمان خارجت أمريكا وبريتن وسري شواء أطروات أتيوروب سزقورنا قد بتأوديخا أرخا قد برقي فرقي من إيراناية جوداها مضيق هرمز هجمة فرنساية دي وغزاية جو فرنسا رابا قيمنا تجلياتي يعني مظاهرات در قولة هجمة بطلابنا رابا هاقوياتي أرددن تا بغزاية أن ميليشيات هوتي رابا أجزلن قا أطرت سعودية مخيل النوطة والمطار الجيباني ناشم مدنيا مخيل قتل ولينا تخمون إيش بتناشي وحزب الله جو لبنان بيشيل سنيدة من إيران أن متخد زودة من تلاش أن كل زوزة أن بلاش ديت ميليشيات هجمة إيران آون يولون أبزي كشيتا خناشا ويدا شلاما إيقاني خا شوچانا إمرخلا شوچانا نوبل شلاما جائزة نوبل للسلام آشي تتريل بو إسر إشتا قنيالا شوچانا خابختا إيو تماني خمشاشني شمو إيو نافي بيلاي أنت إيوة من جنوب أفريقيا و تشيت إجمع خاصيتة جو نرويج أطرت نرويج آسيتة جميتة وخدستر بيرخد أكتوبر تريل بو إستري إشتا مخشخال آها شوشانا قداها بختة سبب وطة و قمت والخاصة نشي ات أفغانستان يعني نشي ات أفغانيات سبب جو أفغان ليشوقي ابناتي قاري مدرسة شق من ابتدائية قاري بارو ليشوقي يتأها محامية يا وبزئي وخا هاشم وقملة كل أرخاتي در قولة أفغان قد مصياوة خشمة شولانة وداوة قادن نشي أبزي مغداها يوم وخمشاصر بأسرة برقلة حصار إيوة بيدا فيينا جان طوقة
مارا براغ لطوق فيينا شيت 1520 أكتوبر من خائد جو نمسا من خلوات أطمناية تيوى خد السلطان سليمان القانوني أبزي شيت 1583 متيلون بابا غريغوري اطلع طلطانسر يو ألفريد غريغوري وخرطة تقصى شوريل براسة جو أطروات فريشة فريشة إنه خشمة طب

تلنخا تبقتا تبقتا أم ميورتا مجدولين أن إلى خامن هدامة تصيتا بيت أركة آشور بانيبل خزخ أدية بتقانخلا ومتخلوهم أهز مرتا

0: شمعنا مغبي أمن إلى ميقرتا مجدولي إن شلالو خامن هدامت صيتة بيت أركي اتأشور بانيبال خادو تنجرت لا إديو ما بدويا أمن بتهاجخ أمغدادي أودياتي إداها بيت أركي ين مكتبة أشور بانيبال أختيت أخوادنا خزوياخا خدشما أسيريان بوك فير شلام على خاتن مجدولين
1: رابب شينم يقرا يوسيبوز بسيمة رابا هدايا برسات وشلاميق كل شمان مخبة اتقالة اطورايا
0: أبزي أخنا خدية وخرابات يوتأمن خا أوتا كشرتا جو شوتا بوتا آتوريتا إسريتا أم دي قامايا اختطخ آتن جو شبت تريماني بلخ جداها مكتبة عشور بانيبال يعني بيت أرشيت عشور بانيبال موين عوديات ديوخون يعني جداها قم شارغ بيدو خرزق خينا باقت
1: دوسيت شبت تريجي كل طلوشي با وكل خمشوشي با من صاد أسرة قدمتا هل صاد شو برمشا أنا يوين لخا بيت أركي تي خالا قايد تري قد هو حاضر و قبل ناشي بشينا من كتاوي من اسكولاية عندنا بتايا باي اودي ريسيرج عندنا بتايا باي يشبكتاو عندنا بتايا اخجي باي اتي سنديلا بيت اركي شولانا بريشي بريشي اتلان اتلان رابا انجلس ان مصن اما بروجيكس اتلان خدريا Project Zichoria Bia Atlanyol Teshalta Min New South Wales at Hokum at New South Wales at Shakla Grants, Makimalakhul Shulan at Larabic Tawe Atike at Khase Patwate Bikrawan and Mutina Atike, Bayilu Hakimat Tegberane, Bayunashi, the Tunisian of the Washola, Ubayila Luza Haderia Kadena Shulan, or Shukum Dihuada. شيتا ايد سنتت كتا ودينا بالوطة كتا وخاتم ين شخياتي وهلبد ايخارتا مشروطة ديخوات وخرزة ديخ مريزو إلا قد اي جلخت كتا واي بوك فير ديخ بخيلت على جا قامتا وادو او خوشي بديل بتايا
0: رامس باي اني شتاوي شتاوي شركي جداها آشور باني بال لايبراري بوك فير متلي شاننا وشمال من يعني دنيالت آتي يعني شتابت إنا شروكة
1: رابع جنس بقارر جوابنا بقارد من يانا هل هدية اتلان اسري مساواتي اتلان اسري خا كتاوي اتلان حكمة كتاوي شروكة بخميس من اوضالي و يعني هل هدي يقبلون تشتن وألا من تبتبق من أوضالي أم كله خن الشمان مخبة يوم تخوشيبة أنا كتاوة دينا معي أتلن كتاوة دينا كتيوة بلشانة سورة لشانة آتورة أتلن كتاوة دينا كتيوة بلشانة عربية وأتلن لشانة إنجلسناية نيشت أخلت أنيشت لايبري إيلا قد سندخلو كل كتاوان إن إينا بكتاوة باسد آتوراية ين إينا بكتاوة باسد بساطي ين نسيانة بريشت إتلو إينا سنت دو كتاوة ديلا آتوراية
0: رابس باي أخبضاين أنا قد كتاوة شربة ديه يعني سبجك ديه إينا مردو تناية تشئي تناية صاخوتة شيرة مرياتي وبزي درامة ين بيما اني اشتاوة ات يوم تخوشيبا صاد تري هل صاد اشتا بخشاون امرخ بتاتي قل زابوني ين بس اينا مغزيتا زهمت لايه وتوالا خامن هارتا بديو
1: هاود خاتر جم كلو خن هاتو خاتر جم اينا قزابوني ايا ايلا برسات قد ان كتاود اتل كتاود دين كتاوي بدأور ام اصرا شنة خمشة شنة ان دين كتاوي هدية وان قلت كتاوي قد داتيد ان كتاوي كل ما ينا هزورينا ويدينا print وقرقزينا قد هم مغزيلو قد ارخدينا بتاي قدو يوما ماسي بتخيل كتاوة قشقيل قيتي بيو وحلبة زونيلو كل كتاوة باش زوينة كل انزوز بدازي قكتاوا شو تابوت اطورت استراليتا الى بسناد واشرباني باللايبري وقد اخنا ما رددا نتربن سندخلو كتاوا كو زوز بايش جمع بيزا بنتد ان كتاوا بدازي قمارج كتاوا كل قهيرته قنطرتد كتشخي
0: بسم جانوخن دزوتا انا رابغ ديلي قد ايضا شميلي اتلوهم خاصيتا روختا خد تجبرتا تمي قرطا مرلين يوت وانا خا مبعنوتا دا بدها صيتا مرلين وشانا ليلا
1: مرلين وشانا قالوا انا بقرت لي كل خرزة دوقن بيخقرت بحسة دايا صيتا انا بكريوتا أي صيتة إلى صيتة خا اشتقنا تدويخت كان كل الشقلي دانا من يوم دي من ليلة دي أنا ياتي دخيلة دانا قا أشر باني با لايبري أنا بين أمرا أربع خمسة شن ممكن زودة أي صيتة بجماية أنا شوريلي من بكت أن طلاشنة وقد ويلا أوردز نايت شي تورا قامت الكل دي خويدة وأرخت إقارة دي إن إي ومارينا بنجامين من شيكاغو تخمن لن رابع جانات باقورة وإيما ماسخ آتخالار بإيما باتخخلا شو تابو تقطيلة قد يرخت أطشا شي تورا تارد لايبري بش لبتيخة تريو مانك شبتا أنا يويا لخا قابولنا شبشينا إنا شك من أن تريمان الدين لخا أي صيتا يويا بلاخا وهل بد أخ متقرق إلى بخد دبرانوت مرلن إلى مدبرانتا مرلن إتلخا نسيانا أبن أو خبرية من نقاتو هماشي دير يمرا كلن بلاخا خموضالي وإيوخ كلن بلاخا خموضالي إنا أن هدام الدين صيتا بدواخي نضاني وراب من تينا من بتواتي وفاميليز قد أواهد كاني أو شولا يودي والي أني وعشر باني بالابري إيوة دوخت داني ونسيان دي قشو تابو تقامن تيتد ملتن أبلتي لقامة وخاميتد لشانا فإلي خصيتا جبرت أتلي إيقارة قد آني وان خهدمت توت الدفني وبلاخ مني
0: رابا سباي دوزوتا قمعتي لي خا مسج أنا من خخونا من كندا شمو بولس أشورايا وخخت مسج لي من كويزلان مارا اخدم طويلا ساما جو شركتا جداها لايبراري ات أشور بانيبال ابن اخنا ليوخ يعني جو سيدني اكيد تينا باقورة
1: وي هاويلو خساما بايام قرميا
0: يعني تلنشتاوي ضاتيب يعني هل يعني بت توسع ديتون إلى تانخ يعني جرويسيتون إلى آها يومة شو كان قد أهوى من مالبورن كويزلان وأطرواتخ يعني باقت
1: رابط أو إلى نيشن أي إلى هيوين أي قامت أخواته أيام أجد بقرة من جربخ بقرخ من رابا كتاد تلنخا عندي يودي برينتين قد يوينا لستد شماني ات كتاوي سبب اخنا كل خا كتاوي لخ بالك بيو انا كتاوي يطخ بدوخينا خدر يا شماني بيشنا ممطيقاتا و اتلان ناشي من ملبن قد لما سيأتي انا كتاوي شدرينا ممطيينا قدوي يوم قد ما تخلو
0: رابا سبعي
1: انا رابا دوسيد اخنا

0: أطروات خينا قد أتلوجتا ومخوبا الشريكي بخادو تبقى بلخلو وبسندخلو قد شاركتا
1: رابط باي دوزوتا أنا خبسة مجاني خدية وين لأنه أبزي أنا شروكي ونجداها أو دوتا بيترجتا ويخامني إلي تشئيت بيمو أطرايا وخينا قصة خيوت بيبو زمرياتي وميوزيك هل ده انت شميلي قد مناخت ايوان اغاسي اخونو چتاوا جورجس اغاسي اوباون شروكي لأورخت خزمانو لخا دوسيلا
0: او خبر رابلة دوسيلا ان يابت لي مهلت هي قصة جورجس اغاسي كتاوا لخينا و ابن ايو خمزوم باس البوك فير انا خمن شولانة دي أشرباني بال لايبري يودا إيجت خكة تاوى بالو طلق تاوى ين زابوني لك تاوى راب من بتاينا بدباي خنقى لايبري وخايق عرقورة لقاتن قد تاوى دي وخامخ للخة هرديد أنا يوليخ برسات قد ما تيك تاوى زودة لخة إن مخوبنا بيشي زبنة أخنا ما صغزب لخلو من جيبه وممطي يخلو زوزة ما رواته جوارجس أغاسي كتاو مطينا لخام غير خد إشتا دايشيتا بيت ميقرا دكتور ميلاد يخنا إيجا يوم تخوشي بأن ألها منت دكتور ميلاد بتهاو لخا وآوام تاو من جيب جوارجس أغاسي أن كتاو مته وحاصر قد زابنو ينجو بقاري من كل خلاشة دي لمخوب باقر خامن دي
1: ميقرا وردية يخنا باقورة لا مارا ساونو اتل زودا من خمشيت تاوي ماسي دوخيلون قا باي دوخيلون قا آشور باني بار لايبراري مين خيالوهم بداني ايوا دويخي تاوي چما تاوي دويخي ناين داخي و ارخا چما اسندلون قا داها بيت كري بيت اركي
0: إن هوايا وكاميرا اللي بخزت والي رابط السخطة أو بيت أركة إن لها ويود وخياته وديو ملاخ وتي وتن قربة بد 5000 قطات كتاب أبن إن أورد خزت لمانت آت آت بشينا خزيلة لما بينا رابط جرت الصرت لإنا أن دوخياتي إنا السابق قد ناشبتاينا جابوينا كتاوة بقراينا بشقالينا نسيانا منو اتلان اسكولاي بتاينا دينا وادا انجلسيمري اسانمنس باس التاريخ الاطوريان من ديانا مخصوصا لتقيل دمش قطوصا بتاينا جشوقينا ان كتاوة بشقالنا يطرانا مني ومبلوخينا عندي ندويخ اي وقت طينانة منتا لي ماسخ امرخ لوخن كمخ بشكاروخن عندي نمخوب دوخيلو بخادوتا قبلخلو وبتبتخرخ للشمي سجلخلو كبيش ندويخ شمت او دوخانا يم تخرنيد او مناخا ان هاد خيلة قصة
1: لا بس باي قمت ختمنا هتبقت منا خمي قرطة مجدولين شلالو مبتنيت لن بت إيمان إيجا ساجما وورطة فريلا بدويوما خدشالا مطعنوطة دا بدويوما يعني قد ناشي يطي دخ آتي
0: هلبت كل إيقارة وخادوتا بتيادة وقا كله خنشمانة مخبة قد آتيتون وسانديتون لو كل كتاوان آها بوك فيريان قلخت الكتاوة بشتال مريستا بيوم تخوشي بديل بتايا إلى تمامصر بيرخد أسرة من ساعة تري بركة وطرة هل ساعة إشتبرمشة إلى this Sunday 18th of October from 2 p.m. to 6 p.m. إلى دوقتا جو ننوي بولروم جو إيدن فينيوز إلى بلتا إشتمو شويطلا سميثفيلد رود إدنزا بارك تقديتون كلو خون جورو سوري بتوتو خشواو خون خزمانو خون آتيتون و تبقيتون بيدن كتاوان سنديتون و يويتون للبا وممكن مجخيتون كتاوة قد اخنو خون صودو خون بدآت مني و ماسيتون زونيتون و هلبت إلى سنتقى كتاوة قدو يوما من ساتري اتلن خكم كتاوة مخوبنا ام زمي مضي يوي خمان هاروطا باست شوله باست نيشه دخين شوليه ين كتاوي خاته و هل بيضانا

0: قلت لهم كتاوي قد مقروي مشوخياتي قلت لهم كتاوي دين كتيوي قصة قيال السورة وبتاويلا اختمت ميس متخاقي بقنا قلت له يا للسورة ما يخقلامي وراقي قد بيدي شي شكلا يعني بلقيلة يعني إنا بين أن زحمت لو يم يقل عربي يسيبوس احنا نتيدخ جربخ مخبره قدنت اتل الشمانه خكي من الشمانه تليفون الديه يعني وخلطه يعني ايمال لتوالو ان ايتن شمانه هديه اينا كتاوي يعني يطي كتاوي وبخشاونا بتمخبي شركي قداوي يوم تخوشيبا لا مخبليتون قاريتون ماسخ مدي زخلة ميس قد يوخن مدي زخة شو بقاتوخن سبايخ كل خمن نوخن شاركيتون اويوما
1: جواب سپای خیلی ل، وارد خورای ل بخشامن هر بیاییتونی ل هر بیاییتونی ل کابس کت و چای.
0: بلاشی ل خورای ل بلاشی ل هدوسید لیل بزوزه عتیم شنا اخنا ای وقت
1: زوزو خو خميت لو باكيت زوانت الكتاب احنا بس خلاص بس يو قرت مش دولين همزمت من خرابه باسمت لا وهمزمت مليت لا من خبه وروخ امتنايا ام دي خرايط بيتانت لقى شمان مغبي قبرسقالة دقيقه خرايا باقت
0: أختي خامندي بين أمرين يعني اتمجد مجد إلى خواجب رابا جورتا قد كل خشو تاسا رابا أنا قيتا لقد شدك ومريض لأن خرزة قد كل كتاوي من أمان بريش بريش ودو زونة دي اتلان رابا يعني لين بضايا همزمي سورد هاويلو برسات قد آتي يطي باس تاريخ دياني يطي قد أولي شاني إيتن إلي خزامنو ترابي جورتا شو تفوتا آتوريتا إستراليتا شقلتو لأي زامنو تا وهردازي لقام بيو إلي خزامنو تا قد كل شو تاس ديان لازم إلي جوجي قد خاميت دلي شانا
1: أنا بس باي أبزيانا بمعنى نويد باسم ترابا ات شو تبلخ أمان اديو ان ليو يا فقطها خهارتا هما شاب يا وطن مودي لقومه جو دها بتاوي وبطلب المريا لها قاتوخن من منتيت المنتيتا يمري امتا لا ولا تشاتاوي لا ولا زمار لا ولا سبراي لا ولا طلان درامي امتا متلا بوت هذا اها هذه الطرانة بتيخيلهم قاتل داني ات آني طلبي وآيو علون أتخبرست
0: أتبشينا كل أتبشينا أترابي يسيب سيطخ آتن يبتخامن دن دي لشاروك أمان وإن مخوبتن تليز قاريتن لان مبديتن لان وأخنا بقرقزق لقديوخن أود أت بس ما رابك قم يبتلي أي برسد قد همزمن منه همزمن أم شمانه.
1: أي بسم ترابا مريا بارخلاخون شمان مغبي آه إيوة مجدولين شلالو خامن صيتة بيت أرجت عشر بنيبل أي بسم ترابا مريا بارخلاخون.

فيلم أشود بتسرقس أزمرته مهنيته شابرته شودنته شما نمغبة قربة دانا بتودا خطبقتا من رابي ميخايل ميخايل بتهمزمة خا شربة رابة شابيرة أويتون أمان لازيتون رخة

0: شو معنى مغبة برش ميلان آز مرتت أوغن أمن إلي رابي ميخايل ميخايل بغداية واخدو داها خرزة بتاوي بتهاجخ أمغ دادة خشر برابا بشينا الله رابي ميخايل ميخايل
1: بشينا الله رابي يوسيبوس شلامي ويقاري قاشاموات التسقالت مردنا وثرايا بصوروين أتفقتن بتهويم يترنتا اتقومت ماسخ منطقة كلمت عنوياثا قبلون بناتة أمتن أي كنوياثة أمتن دعور تخوير قابة وبلاطة ديهوما داخل أخنا مليصة وبالبزيقو أربع بنياثة برناشوثا
0: أقدر رامي ميخائيل أخنا شربت ديان إديو إلي بتمزم مغبوت هبانية أختيطة خياني بوشايوتة أطراية إيوا جو عراق شق من جربية عراق يخيوا جو هبانية إن قمت أتخل هبانية دختي لآها أطراية إيوا جو هكاري دخشتن الأرمي وخرتتيلن الباكو بتيلن الهبانية باقت
1: هذا سيما رابقة خابقارة ألصايا تقومت بشايثة أمتن إديوما كتيوانا بالدوا شربة هكاري إلى عطرا علايا خيخ قاب بألبايت شنة مجوشا من هكاري بيتا لعلتا عصمناي آني إيوا حبكت تمشي خيوثا تقومت تبايوا باني ولا مشي خيوثا أخنا أرمناي وقريقاي عثماناي ليلة بلونت دي عرعم أنا أتي أنا من تتر قازت له خلقي وشركة من دميانينا الفاريست التتر او سامخينا تخزيتون تركيا بخصلما شابيرا اني كل اينا بنونا بنونت ارمناي وقريقاي لنا تركيا لنا من تتر
0: رابا جيس
1: اندي خلنا باقدو رابي
0: لا باقد
1: أم دخينا مو إلى علطة مجوشتن من تاما
0: هي.
1: وما قمثت الطيوبة قرداية بهبكة أمتن مفخيلة عثمانايا بأرخة مش المنوثة قرداية ورو بيقتل عما عاشورايا وأرمنايا وقريقايا قد يشوثت نهر صندوقه مار بنيامين شمون ليه واختي خا باترياركا ايو خايز قدوم تنايا ايو خا قروتانا مليم خا خمسة عشوريتا جرب لي اعوت يصورة من اترواتا دي لنايد روسيا ويلان خيشة للروسيا وتفيقة لبيه ومتلة صحبته تسنقياته أمتن تيلة ستة لقومات روسيا ملكيتها هاي راوالا إن قابي قبالوتها رابي يوسيفوس ألبو تمو شوصر قومة كومنستايا روسيا قملة ودش خلافة الملكوثة وأخنا بشلن تلاخ خاصة وتلايدة وتلاشكة جو مسلمانوتا مدن خمس عاية
0: أين إيوا برط رقل من هكاري خشلون الأرمي وسلامس وأسكر أورسناية إيوا جو أرمي رابع أطراي بالخيوة من أورسناية إيوا جو أرمي إتا إذن لينين ينستالين من رجال كل قوشن أذكر ات أورسناية إن جو أطروات دير الأطرة إذا نويلة ثورة شيوعية تمام
1: رابا Abadu Sitrabi Ega Grishile Esker Ularchi Grishile Esker in open gamit to check a gave
0: Tam
1: Tamrilu Gumia Atlamati or Idata Wachnan Pishlan Kama Tlaha Hela Checken Basora Kadishuth Marbanyame Olukasha Iranaya Kurdaya Englishnaya Kumlu هبكت تقديشو ثنورة صندوق أمر بن يامن دخت يامري طوالت تويدالو بريشة وتشدلو قالك السمكو وقبات السمكو زك ما قردايا إلى خسامة إلى خبرناشا لتناموس تشيدا قبات خيلة وشتية قبات قردايا قباتكم قطليلة طبعا بمارن كم نون ابن الثمتن او هذا يوان انا خوشت وان بتاننا انا تليفون مع او هذه قرداي هاو داوا لا شو قلت لك جيبوخ
0: رامدس رامدس خرطة اتوراي برترقلون من هيكاري خشتون الارمي سلام اسخاجي خي تقملون قرداي وترچاي برساي در قول دي رقلون من طامة خاصة ما خشلون الروسيا الأرمينيا الجورجيا وخاصة ما مني خشلون الباكوبا باكوبا يا خمدية إرقناي رابدو سرابي هاي موغي لحل ترابي
1: من بار قطلت مر بنيا من نهر الصندوق أمتن بشتت لاري شانوتا
0: هي
1: مبلن خد إيدت إنجسنايا
0: هي.
1: إن جسنايا جروب لقد بارتلن من بداية وقت إسلام إيران وقرداية بتودي خاقمتا جورا الله قملن قمجوجلن من بانا دكتور ويليام بيرا
0: هي.
1: إن لنبخلاطا
0: هي.
1: إيوه لخكتاوة شمي سابر دمعي بأرخ الدمة
0: هي. ويليام سرمس بيرايان ويليام بيرا
1: ليندا رابي هي. بيرا سرمس يعني
0: بيرا سرمس لا لا بيرا سرمس
1: سافر دمي برخ الدمة اكتاوا انا مثل خك خامنيان قومة لاوي خبري صحيحة مطاي البجويجخ طقلا من ارمي هل باكوبا
0: هي
1: الكامبا
0: هي شما البناشي مثلهم جورخا
1: رابدوس رابيسيبوس هل لقد كم كركزيلة كامبا ميلو مية تمس يالي سور ديان يمواثن تلخلوا ميتيوا لندا كما من يانا بيوما يالي سوري جيب ناشي قرب شنه لاخت جاي رابي يوسيبوس اوب عرباية ديو خضروان دو كامبا ياتيو جنوي ولا ابو من دي تتوالا هل يجد قملة اي تلاي ورنجلاوي التوي و اي مجوان اي قط اخوة قراولة المودي شما الكامبا قتلات يو عرباية جنوي شوري لانجسنايا يا ونشكيا قد نطرخوا على كامب باكوبا رابي يوسيبوس
0: كامب بيلة باكوبا طلاشنة يعني شي تطلاب لطلو من تاما إتا إذا تطلو من باكوبا خاصة لما نخشل الكامب جيلاني أتقتا وخاصة ما خشلون المديتة يعني محلة هنيدي إيوان تاما قوة جوية بريطانيا RAF عرف خاصة ما بلغلون طامة وخاصة ما خينا أرمنا يخشلون جوشارة رشيد أتوا النارة شو تسلون خش ما بتوات الطينة طامة وشدرة وآتو رأي دا أتوالون أن شدرة جو باكوب وميولون النية جو كمبا تقيلاني ومتيلون ألما شو تسلون بتوات الطينة يتغرط من هنيدي برطلخلون شيدة ألبا تسمو تلايتمانيا عارف جو هبانيا أتوال القوة الجوية جو هبانيا ita sniqe wa al palakhe obze al najit palkhi min askar mubtanat lan budaya et shattat tabania u jrashat aturay u maplakhte yolt bitwat qatij u habania faqt
1: al basima om di bush al sayu anu qaiqa brun ibnat umtam havilu amad anu tha ingisna elebe yo hawkha gukhadu kita İngisane bayı pelli valan kat hauha zabbune ahtan maase mecudilen. Zitha sohbet bayın maddınla kabnon ibnatet umtan kavmet hauz zhire allo ve akhishar. Ahna lech an kama elvişe levi. O kama et il elvişe levi iwa nasriya. Şehetet alpa u iştamma pahalta alpa u utsamma u iştassar. Yerhe şovva. أني كم يبي والو خمسة دينار قارش عشرة الدية وشطري والو بنوني ملوشي والو جل ملبي والو أسكر برداني خاشيتا سليمانية قرداء سليمانية أباني ولو لوية هذا أخنا الأخوة لوية أخن ويل لوية أعطيك مارا مبار هبانيا هبانيا شريرو ناشديا طرست لخمة سنقانا تايور خا خا كذبة عتيوة ويلو مجبور وران جلاوي وش قد يبي وران خلطة وشتات وزوجة قد ماسخ مخي خوالو بنونا وبناتن إن جسايا هما شوية لرابي يوسيبوس دار كل دي ينسب بداية لأخنا إتن خا خمسة أخنا نخبخ عربايا ين قردايا ين تركايا أخنا نوني أصلايت أطرة أطرة ليه تسلم إخلي أطرة ليه هاو خاين الأطرة هل يدي يوم بغزايت داخل جكو الكنايثة تخويرة فرمي وقطلة تيلة تبريشان إنا هما شوية وخ بنون دي جغرافيا
0: ربا دوسيت رابي ميخايل ميخايل إنا ليتيا لسراوة قد انجلسناي ابنتوالون نيشا ين مصلحة مصلحة دي سبب دانتية والهبانية ومية منها اسكرت الدواية اذا اسكرت الدواية رابة وطيمة جوبجت دي واي وبوت هذا ميلون قاطراية قد اني شقلي شوبة الدواية وباكستاناية بوش أرزني لي يعني بتعب برون محلة بشاقل سري دولار سري دينار جوير خيام بوش باصورة بوش زودة بوش بايوقع بريتن يعني قبود هذا إنا أنا مدر خاجة خيتبتان التي هي السراوة قد إنجلسناي أبن إطوالون نيشا طاوة قجاني إنا هرديدن تأذريلن خمردوتا قد بنونا نبناتا قمنن جدي مردوتا تيلبانا قريلن إنجلس وبلخلن ويلن كلارك ويلن شولان بريشة بريشة لبلن تاما وبنونا يعني أخنا دو زمان قريلن تخلن مدرشيات جوابانيا قريلن آتورايج ومدرشياتي بورقلن مدرشياتي خشلن بيت صوبة فويلا خا أبزج وباوت أطلي تايوتا رابا لبلون من إنجلسناية أطلي تايوتا بريشاية جدة أخلا باقت
1: آد بسيما رابي إنجلسناية أيتم يقروذ ميرالي أخل تداون شنه ها من بلت التمبراطوروثا طين أخلو كثاون الخاصا وملفق بنون وبناثا يلبانا لخو سنيك قد كساي هذا بعد المدرشة هذا مزبط الداي زيعي تتمدنخا هما شي مقيا اللي شاهلا ميكي لتيه ميكي سنسلة آمر دوتا همانتا ميكي لتيتا ديتا لما وهاتا مدرشاتا هما شوينا أدسا أرهي كل أن إنا أن بنصوب الله دنيا مرضنتها لتوالو بالصوب أخي نتوالا دي لنا يهكاري جسوريا تديهم اتوالا مديش رابي مدرشاتها الله نونا بألباية يفرقيوا مدرشاتها بألباية مزيت الداي رابي يصيبوز تو اسکلایا ارقوال مدرشته گاری کتو و خکتاوا زی گدن نشینی کلا کینا نکتاوه خمد عنوتا من طوینا قا نون بناتت امتن قومت ماتخ البرقانا فرقانا الى بيدن لدن خرايا آثي هيران داوك ميدن متولن خادو لبايلن قمو لبايلن سب أخنان لتلو هنيانا منن ولي قاني هنيانا أخن يوخا أمتا إتن دلات جانا مردوثة جانا تشعيدة جانا إيتوتة جانا لتن سنيقوثا الناش غين آثي مالبيلن دخيخ سب أخنا نخيوه خيه قبرناشا فاقت رابي
0: رابا دوسيت رابي ميخايل إن آتت قارة تشعيدة آتوراية قم ترماشني يعني أمو خمشيشني ليه مشخي تشتابي قم أماشني يعني أمو خمشيشني تشتابت آتوراية شق من تشتابت أمرا خدش مني بيشيوا إينا تشتابي مردو تناي قطوصة آتوراية رابا تشتابت شيروا رابا تشتابت مملوا قصتي درامي كل نشتاوي مقديل مضانو ايضاً تيلون ودلون غزو العراق ام دي قامايا ام دي قامايا ان نشتاوي كل امرانا مقديلون امرانا مقديلون اها ايوا قلتا قا خابي لسوبة بمارة لنبيض خا امتا قتلتلا قتلن يلبانا ديو قتلن ما قد كل نشتاوي بتقتل قدي أمتا موت مرة بدي
1: أولا خممرا هاي منايا رابي يوسيفوس كل جاء خاو صغيرة قد ها أول ممرا هاي هماشا بخايا قرنين قبكرا قد مازخ ماتق البرقانة أم دي خينا رابي شاتت 1950 إيمانت طويلة أي قيامت ال الهداية جو عراق شراره للي هذا يعني يمري قملوا إيراقاية إسلابة هداية وقطالة هداية لتتخم دي دقلة ورابي في 1950 خا تالي خا من إسرائيل طلب لي من حكمة عراق قد تصريقه وخ تلاي ألبي بثواثة آتي الإسرائيل
0: أنا بقرأنا تشعيط وتهداية وزوتا جو عراق اتوخى كازينو يعني كافية يعني شيخانة جو شارع رشيد جرتوا ملتخى أمو خمشي جناتي دوقاوة يتهداية تويوة جدا شيخانة فمود لون متوخى بلان هداية تيوة تامة طولة طولة دومنا وبشتاية شاي من دي متوخى بومبة قالة بس مخيل جدية أن مود لون رقلون هو دائمر أن يعني ناشط أطربة قطليلا بر براقنا أن أتوالون خاكلاب دا تامت وقت مفوريمة قد أطبيا أز الإسرائيل ملاية وفوريمة بشقاليوة بشقاليوة لابوليوة الأربل من أربل لابوليوة الإسرائيل
1: لا أبخنان رام يرلخا مطعنوتا أخنان عيتا الديوة جو أرمي
0: هي.
1: آني ويانا خا من داني مرخطانة قرشت هداية نبوليل الإيران ويمدمخي ورقبت قروانته عيتا عيتا يعني أخنت انصبايوتا الهداية كل دوري أبن أبن أميقاري كلهم هم نون بنات طمطان وريتا إلي خكتاب يعني أنا لبين همز من اللي إن الليلة شريرة كلها نايت وهي اللي هبكت أمتن وقد أخذن هما شئيدة عدرانا يوخ قالي أبن يمري ملكا خيشنا وإذا نهتسجي إسرائيل ليه وهادخ إلا إيوه البنية قد لتو دخيوثة ملكوثة إسرائيلة الألمو قبط هذا يازخوا بركخوا ناشي الخكيمة بناشيه بظلمية يازخ بركخوا لمظلمية ناشي إن الكل داي رابي لا بلطخ من ملوان تصد هبانية
0: هي.
1: بس تبانا ويلا عين شو لان لتوا بنون بنات الأم تلتوال زودم زروتي الطيوة يخكل من إيش شدريلو بنونها قتها اتخاندي وتمارا قد هندواية قصة هندواية مالبانا يصيب اسمهم إلى قصرات هندواية ليه ومصايا بلاشة جواطرة جعراب مصايا وا جروب له من يخنن زي إيش خليك ليه قايموا إيش واخن جوج إخوة يموز جونلوه يمريا أيوة خبرت أبو ريشة ما كلتيها لا تسابق الله أبو ريشة قاري وقالا أخن لوية تخطرخوا جو نلوه جو شويلة نلوه أخن قاري وان أبو ريشة وليه صبريوا صلطيو جزد رابي دي قصايا قصيلي هتخا تخمنا تريد جاي وخرتا ويلو مسالخين اينا دارخ الدوم لوات قاد الصايا اللي كسرو قتيلة قصة تنبانيا هي يوتنا شديا ويو اباني قاري والو يو كامبة متوا فرشوني بالاطراي واطراي نسبة كامبة او كامبة سبايلة او كامبة فقيرة او بق زنجين ضباطي لو شركة مديانة
0: كل كام رابي ميخائيل الهندم تقبط مردوطة اتقاطوراي و اتوالون جتاوي يجربي ويشتوي ويشتاوي اديو ما خاجي خيطة بيت ارشي اتقاشر بانيبال اتشوتا بوتا اتوريتا استرليتا براشي لي ان انقايوتا اتيوي قاشتاوي اتقلو جتاوي و اودي خا السيريان عشر بانيبال السيريان فير يعني معرض كتاب داخلنا داخل بغزايد آخيل رابي
1: جزوتا مالفانا يسيبس ما كوبرنيش قام كل داني عودت عشر بانيبال لايبرري ما كوبرنيش قام قام في الخانة طاوة تقومت آف الخانة متيول اي جرأت و اي فتشتا بشراري هلا بنومتن هلا اي كرتا تزوقيه ليلة متلم خاصة يارك متيلة خاصة ودوقي كتاوة وخزي مودي لتي بريشة قومت من داني تولدياتا خاطة قايم خشرارة قايم خم هديانولكا هديالا أمتن اكتيلة بعمارة ارخت علايماتن علايمن وديلا نايت ورحت مردوتا عشر باني في اللايبراري أنا بداين قد منصر بيارخا تلوخا عودوتا جو نلوى كلاب
0: من ساتري هل سات إشتا من ساتري جهوت را هل سات إشتا ورطا خورايلا
1: كل بنون بناتة أمتن آتي شريكي تاما يوي خيلا تقومت كثاون زي كمت خازي ألما كمت قلامي بتخربا وبتكتوا
0: خيرا رابي قد أني جاتاوي تلخجو سيدني استراليا أبزي من ودر تان تيلا قاتيقا هيرتا من خرابي التخمن أويلي خامط بقى سرطا أون إلى رابي هرمز جودو هرمز جودو دوزوتا أني جاتاوي تلخا كل آون طويعيلة ويطاويلون يعني طبعلون بيخا طيمة ريزنايا قد أوجا تاوى يعني أويل خش مزوزة خشة ما س مروخلون إنش تاوى ديو
1: هاد بسيمة رابي رابيت أب آدم همي كسيوي
0: تركتاوى رابع الصيف هي لا هرمز جودو مارون أون يطبع يعني اتل مطبعة
1: اتلي قوم الطيبوتا قاتل دوسا وكيلة لها مشتعلون تلقدالة وعمد بها اتلة وياوت بخورقة ارزن طوعوا كتاوة وقب داكتر ميلان ويدالة اكتاوة متخرم يقرطة
0: جواري ساغاسي
1: اغاسي خياجان داكتر ميلان وكلها كت باشت ايدة هيرتا قومتا اخلن قارك نشكخ لها
0: وبزيت لن خا شماشة شمو هرمز سامي هرمز دزوتا سامي هرمز دا او باسيما رابا اجتاوي اتيقي ميلون كسلو اون يعني برنت يعودلون هاذرون اليو اس بي قط ماسي يويلون قا هرمز جودو رابا انقيتي لا يعني هر من دا ترى إيو خمزومة أنا يوم 18 بيار خبت تاننا جارج أويلا خم غلطة خد شمت آشور بانيبال أهم غلطة جارج أويا خا أرخا ريزانيتا قتلا خامنيانا تري بلطخ شالخ أنا اتلي خا يعني قريتا بدا دخ بانت خا بنيتا اتخا مغلتا اتخا اسريشن تلاشن هذا الاقامة ليلة بس اتت ميت سبجك اتقينا لخ وطمة ميت لوننا اينا جارت ميت ناشي بحلاخي ناشي خشبة من بيهاقة خشبة من اوي المردوطة تيانا اطوراي رابا شربة رابة من ماخورة رابة من اتلون قصتي رابة من تيوة بوت دراما بوت موسيقى بوت زمرياتي أنا كل جارت قودت خم غلطة تمية طنطة قبني أمتا لما يطلع قودت خا مغلطة أوي هاي لايف جدا يعني رابة الليتا بسبجك ديو قتلي موسيقى ريلا إن ودت لها بخا لشانا سبيا وجاو أتن أو دياتي شو تباية أتلن يسورة بتاو دياتي يا لسورة بقي أتازينا وايا شماني شكلي يا لتينا باروقة بيت صوبة شكلي شمي بتقودة قد يعني مغلطة أوراجو شو الخبيتة وسبريلا شو طلاير خلين شو إشتاير خلين سبريلا خزيماني ماني أي شيء تا بورقلي يونيفرسيتي ماني أي شيء تا ويد الخاوضو تا طلان تينسي لويل مشهور يعني خا زامرتا فايا شمو فايا يوناخش تلزمرتا جو مهرجان قرطاج بليشانا أطوراي بداية دا أنا شولي جارت آبي شو تا باي قد منتية ايه غلطة متمارا ترابي
1: خا تخمنت رابا صوالتا رابي أنا تمانية إنه خعود تخاشو تاكوتا جو أغدان مخيزة أمريكا دولان أسرير ستار إدبر عيوتا يسبرخ وقالو إيمان بلطاوة إيو خمغلتا شمهتا وكثاب مهيري أريو كتويو جاو تري لشان إنجلسيو ين بلشان عشورايا ين عربايا إينا إيو خمغلتا رابطيتا جدنيا أبين برو تصية شريلو مخروة وخلولة اي قال لها ديالية لنشم يا ويان منبر قم بإصراش النقاوة لن شضري هيك الصخطة منه الى كل داي
0: انا بليخن جو مغلطة مردنة اتورايا جو بغداد شو تابوتا مردو تانيتة اتورايا نادي ثقافي الاثورية ولا مغلطة رابي أدية أخنا لخا يعني أيام بلطي لقمت لي خمشاشن أربيشن ها أدية رابا جاي خاصب جيك بيق بطلشان أطوراي هذا الشكل أخلا مغلطة أتقطع بلطغ منه خاصب جيك ينبط زامار أطوراي ينبط خا شربة إيوة أدخى باسيمة شربة ديو يعني ويما قاشا لا لا جو إن الجرمن شمد بابا يوخنا أما نول بيتو أما نول بيتو مودلة تشتيوي خا أسراء بتواتي بالدراما رابي يوسف نمرت كانوا نشتيوه قملة شتو تليوا بإيدي وشتيوه بدانو خايمة تولي كل اشتيوالي بكمبيوتر وفلطالة الفيسبوك يعني تقيوه أدخس السبجك دي شابيرا رابي همزمت منو باسمت انا انا قلتت باشمت دانا خشت الوارا شمال مغبي باي شمي زمرياتي ين شير ين مندياني خبرو خرايا قا شمال برسقالا
1: انت خلت لي ها بسيمة قا خبري خرايا بنومتي مخبي قا سياربا بيارخا يقرأ ايفن ياقو جو ابرا هاوس اتلي خا كونسرت لندا انت بياشا تكيتا يلا بصوري وين ليط الدرب زبني يلا زبني يا قداني ماسي اوري الويب سايت ميقرا
0: ايفان ياقو
1: ابن ياكو ان ات باشا تكيد قزوني وبصوري وان كلهم خزنهم جدا عودوت ابن ياكو ورب يوسيبوس لكي ما رقم يقولوا تغزودا
0: بس رابي زامت لا يا تليفون ليلة منطيقاتي شدرت لقاتي تليفون تيبن زامت لا يا
1: تلقات رابي جرن تدرن
0: أول بسي مرابا التيلوخ وشرك له جودا خرزة دزوتة شمان مغبة أدخى أدخى عوضياتي ين أدخى شربة باسيمة ليه رابا شمي بدية يعني أخنا هم زملان بدخى شربة ايوه مدخلت ماشن يعني من ماشن يعني اختصار قدم ودخل جو بالساعات بسيمة رابا مريا بارك
1: الله بسيمة رابا
0: thank you very much مريا بارك بوش بشينا مريا بنا

رابس باش ويلن أهز مرتا مهني أنت زمار سيدني تشارلز توما أز خشم خخي تزمرتا وخرتا بتطبخ أموه وخاجي خيتا بيخا شربة خينا

ديت فلورا سيمون ديز مرتا لامور وازخ الشمخ خامل مريات ملتي زاماري ادوار يوسف بيبا خزخ مبزامرا اديو

جميلا أدوار يوسف إيبا أهزمرتا برسمتا مهنيينتا همشا إشاو خيخ إن يومانت إيبا بيبا الستيج بزمارة أن زمرياتي باسينة خذخ أها مبالخ شما خزمت خيتا سرقون قبري الخزخ اوه اتلخزمت روبا سمتا بسي

لا بس ما يشمن مو قبيز إخلا قامة بخرزن ومتخلو هون أكمز مليات باشيمة فدن أصلا دقيقة خرايط كياشينا شمن مو قبي هلا خبيتايخ الكوتامة خرزن اتلي هي بمالي عليها فطلة هون خش مطنيات باشيمة فكيات إذا خرزن شو الديتايل بما شو قلنا لكم شينا ندنز مريات تري نطلع دانا خراي سبب دانا واريلا وبما مريا بارك لهم خي امتا اتوريتها